0: فين؟
1: حمل حمل ها حمل حمل ها خلا حمل خل قل قل ها
2: راديو من لوكاف
3: اوكين دي موسكي لستر زون رينكافي.

0: فين؟
1: حمل حمل ح حمل حمل ح خلا ح حمل خل قل قل ح
2: راديو منانوكاف
3: اوكين دو موسكي لستر زون رينكافي.